شوف الله يخليك إذا ما تسألت إذا ما تدرس شوف داك السمر المجتمع ديال الكرفان ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يبقى يزيد راه غادي يعطيو واحد.